0: inna akramakum inda Allah qofka idin kullaan dheereysa atqaakum waki ilaahay wax sidoo way dhamaan ilaahay wax hukumay taas qabiilkan ka dhashay ma hukumayo wadanka aan joogo ma hukumayo magaalada aan ku noolahay ma hukumayso qofka inoogu khayrka badan inoogu wanaagsan waki ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa marka community engagementiga inaga iyo arrimaha ku saabsan mujtamaca horumarintiisa sharciga islaamka waxay culimmadu ku magacaabaan asiyaasa sharciya siyaasadu marka siyaasiyiintaana waa garanayaan siyaasadu sideeda yani fi shariica siyaasadu waxa weeyaan dadka oo la hago wax wanaagsan loo sheego والامر الامر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر هي تهذيب الامه وهي كانوا قدران ان مصلحه الامه اللي شيكيو ان نك سياسي نقول يا امير كان نقول يا انه ميزان المفسده والمصلحه وعمله وغاريو مركا الا وقت الرسول عليه الصلاه والسلام ان اريم بابا مسائل اللي غفيري واحد كان كسو قادن كتور على مثال اما صدق كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام نبي عليه الصلاه والسلام markii maka la furtay Aisha hadal buu ku yiri wuxuu yiri hadaan qoomka waa reer Quraysh ka wada hadaan ka cabsanayn buu yiri oo diinta ku cusub yihiin kacbada sidii nabi Ibraahim u dhisay u bedeli lahaa kacbadu mar bay gubatay markaasi khalad ay u dhiseen waxaan wuxuu yiri u dhisi lahaa sidii nabi Ibraahim ayaan ku celin laakiin waxaan ka cabsanayaa ما دام حتى الاسلام كل سبيين الى دهان نبي محمد حتى دين نبي ابراهيم اي سو اسلام فتح مكه كده ولا ما هذا من باب السياسه الشرعيه وقفت امير كافرين يا مس حديث وحني حرام هاي مس حد ابي جدا ان وحا كلو كمدها ان النبي عليه الصلاه والسلام انت سلمانين اسامه ابن حارث يا زين حارث بارك الله فيك ايو وحو كدغاي انو يحي عيدان كي مسلمين تاعها الجهاد الجلي ايو امير وغدغاي وحن ولا افرت خلفاء الراشدين هي عشرة المبشرين ما كان النبي عليه الصلاه والسلام هو اوغا ان زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنهما انه سن كفض بدنين اسامه وحو اسامه وزيد بن حارثه هاونا يرى لين لا أحتى سجلت وانتي وكيرا ولا قياس مركب النبي وعند ده وحنا في رينا وقت جالس حاضر كاع ونبي ودماني إن كاسي هو أضون كا أبيه ومولى ودري زيد بن حارثة ودري ومولى رسول الله عليه الصلاة والسلام ها أو النبي سبحانه وتعالى نير أها إن وتسي ومدى من باب المسلحة إن كنت لتمارك قاتكم ضدك الله حقيرة إلا بي in darajada saa u saxayso muhiimka loo dhiibka alayhi salaatu wasalaam marka khulafadina baabkaasi way ka raaceen weliba khaasatan cumar ibn khataab maadaama muftigiisi soddon sano ay ku dhow uu muslimiinta waday waxa ahayd xoogaa uu waday waxa la yidhaahdaa wuxuu samayn jiray markuu amiirada magacaabayo xal labada uu isu qiyaasi jiray in qofkaasi cilmiga sharciga ah uu leeyahay in qofkaasi cilmiga ah dadka maamulka iyo kuwa iskiinkaas la leeyahay isku khaldi jireen si ugu fiiriya maslaxada muslimiinta ila dalika culimmadu kutub badan ka baranayaan siyaasa sharciya marka intaasaan kusoo khatimayaa waxaa muhiima mar kastaba qofka ummadda hor istaagaya ama siyaasi ha noqdo ama qof odaynimo isku nisbeynaya ha noqdo waxa ugu muhiimsan inuu ilaahay kaga cabsado ummadda kow laba inuu wax cadaaladda la yahaysanayo bas ummaddu markaa hor istaagto هذا هو الأسرة قروح بعض الشيء نساء إن أضفت أهجر بحري ورهار كاجي المهاجي وقت يوري أتكسر قاضي ويجي السيسي وحكي نساء ترست أما وح كرسونية تسي نساء مركا كرسونية اللي يقول لي وح أبوها أنت أمانو إن السيدة تهو قاضو أداد كعب سنة سنة القاضي كرينا وحويا نحوشة دبنا سنة قطوية بحياني حسابتي ذو قيامها والعياذ بي
1: أجري حسن هذا الله كسي الشيخ بشير وعشر كان ديني هوري نوغو دوبي إساقا أو كهلي مدال لغا كهلي مدب تكوركا وحاو كهلي قيبتا دينة إسلام كا ku leedahay iyo sida ay diintu u sharaxayso. أجري حسنة الله كسيو عافان تامان الله سي شيخ بشير نين آد ومدى سومالي در ري ألبرت غارهان ري إدمتون هول بدن وغهي ويهي لغيستيال هل كاد عشر كاد ديني كلاس عطين ومدى شفران واد كاد لغيسان إيسان راديها سي جي اس ار سديت سديت دي بعشان اف ام سي جي اس ار رات كوم إيه برايهن بلشادة فيسبوك تيك توك إيه يوتيوب ديركبا وحانا دوان نغزو بيري دونو madashafuran.com oo ah bog aan wararka maalinaha iyo barnaamijyada baxay oo horaba idin kula wadaagi doono hadii baha awooda la yiraahdo uu idmo. Haatanna waa miida suugaanta Axmed Faarax Cali ilaa jaa dhegeysi haboon.

شیگ ماگه با فول که چه دلست دبرید مرکو ایتا دو دوعیه این لگو دیرای ایو عداتی ایو افتحانی مدیسی معین سره وحو تیری تیخ اوکو مصلحه ایو موگان مرکو سوان غلا وحوال باو ایتا اشهای تیخ اوکو بلنقال ایو اوکو دنبایستان اوکو لعوتان ایو این ایدو قادتو انت اوسو حوتین ایو ee dumarka la kare oo bara dheereysiinayo wuxuu yiri naga hay ballaanay waa intaan badalka toogaay waxaan sirraalka baraxu u soo laa inaan boqolaay dhan socon hadii aan tashiga la igu beenay inay baabuurada raacaya boo saciid qaban badda markaan tagaaba hisiqa raybad badiyaaye waxa la i ballaqayaa الباب بوحوري جيه بالبران كسر ودي انا هاي سمع البدان ويكو بريوتاني كوا كو بدلولا يا ايه هدي انا بختين زمر انا براكو ديرين ابحنان الماجي يا هاي سيدي بالها فضوضان دبالينا سيدي الولي بلنقات تاسو كدبي سولانا في سيدي دمانا وحو عفري سيوكي يعني مرشتي ايو ذهب هويتي كدريتي اي كوكونيين كان بريان مالين هادا با مالما هكامل دا استغو مركاس انتا ساقادي اولا هادا ما يستي بحسين انتا سيداي حالكي اللي وصلوا تيري كوسوغي ايو اسماعيل نور ديك مركب كي او كساقين ايه دين حالي سوو دالنا عيه خلد ايو قدير سيئاد امعان ايو غيوري اساق او خلد قد كتيرا ايو را حيسان عيه وحكو غيوري اساق او ميديقا صومالي رتوغا اساق او ورم ايا جاسان كوهو غيسان اساق او جيل او قطي لحتوغا يدا او رو مهيقانه او اغلال ماروقي حديبان او دلكو ولا عقارتي iyada oo caanuhu weerastii la haystay ay ka bateen isaga oo geedkii shirka doonyeysan oo rag badan la fadhiya isaga oo fiidnimadii afadiisii quruxda badnayd aqal ila xir dugsoon leh kulahaasaa waaye saaxadaas isaga oo ku jira ayuu malaha agtiisa ka maqlay saqaf iyo sadqan aanu jeclaysan wuu toosay indhaha ayuu kala qaaday masadheegii markabka ayuu dhinac u yaalay waagu markuu u baryay ayuu tiriye sixuu ku tilmaamayo siyadii macaanayd ee uu dabin ku naalooday iyo ugu dambaysta marka hurdada laga tooso iskeedaba sida aanay riyadu faandiis u lahayn badmareen kale oo nuur la odhan jiray markabkana ay ka wada shaqayn jireen intuu ku halqabsaday ayuu yidhi nuurow miraaqada adduun meelaan xaray joogay miyigan u baxay intasiyo maylimada qaatay maalkan gatay iyo qaalmahan miyirka ka asteeyey mahiigaankii da-ay ee ahlada wada madoobeeyey maalkii dhaliyo caanahan laysu miyahaynin macsharkan salaamay iyo sirkan maaxay gacan qaadka makhrib dabeeli feerkan tageen maanta ka xishooday iyo marantidii ila fadhiday midab wanaageeda maqsinkan galay iyo ila xirkan marada doonyeystay inkastaba masuud oo riyadu maraha meekhaane miiraabidda idii dambe yaan toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheed dhegeystayaal taan sidaqan sheegayduu maanta halkaa haynoo joogo waa inaan toddobaadka dambe iyo tixo kale oo ismaaciil nuur furuur buur uu lahaa.

هذه هذا يقول معتين أحمد فارح علي إذا جاء وبرنامج كميد سوغانتا ينوسو جيدين أي هلك عدق يستيال كلاسو عطانا ومضاش فران وعد كدق يستان إذا عدد سي جي اس ار سديد سديد بيعشان افم سي جي اس ار دوت كوم إيو برهن برشادة فيسبوك تيك توك إيو يوتيوب ديركبا سديد إلا يساقال كفيد نمو هبين كستا واحدة روانا دي إيباها ودلي رادو وحانوكو صوبيري دونو بوغينا انترنتك مضا شفران وعاد كردالا عندون تان ورر مالين لا يوليبا كوي هوري تغي حالكا وحا إنو غردن برنامجي دي نجوكتا دا ها دينيغا إيكي ميدة سوغانتا مردو وحا إنو قصو مغان يا كوغولي استي هوغانكا حزبيغا كونسرفاتيفكا مغالا دا عن راه دا غوبالكا بريتش كولومبيا او نقضي غوبالكا صدحا دا سومالي دا اوغو بادان اي كنو ليهين برسي مركو هوري كسو دوا دا وربحين غابان او آنو كو ايغي إنو سببتا اي كنديان كو اوديبايان لقاله خالعه سي اي شدال بابورتو دو شبتان.

0: عاشق مبيسا
1: عدك معانا يا مغلسان الله ونحرز أحمي ياسين دكفير إيه قبر الله يسيسا هل كا عدك لسعوتان ومضاشا فران وعدك لقيسان إيسان.